0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomamos los programas en español.
1: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
2: مرحبا بك في راديو معجزة، معاك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه.
3: سلام ونعمة المسيح معاكم في برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه برنامج اللي فيه تأملات كنشاركوها كل مرة وآيات من الكتاب المقدس. اليوم عنوان الحلقة ديالنا هو البساطة والحكمة. آية كتقول في متى الإصحاح 10 والآية 16: هاني كنصيفتكم بحال الخرفان بين الدياب، يوكونوا على بال بحال الفاعي وضريفين بحال الحمام. هذه توصية، وهي كتجي ضمن بزاف ديال التوصيات اللي وصى السيد المسيح تلاميذ ديالو من اللي صيفتهم باش يبشروا بالبشارة ديال الملكوت. طلب منهم باش يكونوا بساطة وفي نفس الوقت حكامة. هاد الآية سهلة في الفهامة من حيث المعنى ديالها، لكن المضمون ديالها صعيب، والآية صعيبة في التطبيق ديالها في الحياة الشخصية. العمل المرسالي هو ماشي شي حاجة سهلة، وكما كنشوفوا في هاد الآية صعيب التطبيق ديالها. المسيح صفت التلاميذ ديالو باعتبارهم بحال الغنم، هكا كتقول عليهم الآية، يعني بحال الخرفان. ها أنا كنصيفتكم بحال الخرفان. الكتاب المقدس كيشبه المؤمنين بالخرفان، كما كيقول الكتاب: أنا الرب هو الله ونحن الشعب دياله والغنم ديال المرعى دياله. تشبيه بالخرفان علاش؟ حيت الخرفان هي أليفة ومسالمة، لكن الله صيفط الخرفان، والخرفان كتكون في وسط الدياب، وهذا الدياب هما الناس الأشرار. صعوبة كتجي من اللي الديب والخروف كيتلاقاو. الديب هو اللي غياكل الخروف. الديب معروف عليه أنه مفترس ومحتال، ما كيمكنش الواحد يتيق فيه، وبالتالي كيخصنا نكون رادين بالنا ديما. على ذاك الشيء كيطلب منا الله أننا نكون بسطة وما نسلكوش بحسب سلوك ديال الديب، وفي نفس الوقت ما نكونوش أغبياء ولكن نكونوا حكمة. البساطة ماشي معنيتها هي الغباء. الحاجة الثانية أنه قال ليهم أنهم يكونوا بحال الحمام، يعني بساطة بحال الحمام وحكمة بحال الحية. إلى تجمعت الحمامة مع الحية، الحية هي اللي غادي تاكل الحمامة. الحمامة هي رمز للسلام، والحية هي رمز للسم والموت والخصام. كلمة ديال الله كتعلمنا أن العلم كينفخ، والشخص الحكيم كيقدر يسقط أو لا يطيح بسهولة في الكبرياء، يعني حيث هو ملي كيولي عارف وفاهم كيتقدر يولي متكبر. فبالتالي كيفاش نكونوا حكامة ونحافظوا على البساطة ديال ملي كيطلب منا الله نكونوا بساطة؟ هذا كيعني نكونوا بحال الحمام ماشي بحال الديب. ومن كيطلب منا نكونوا حكامة، هذا كيعني نكونوا بحال الحية في الحكمة ديالها ماشي في السم ديالها. وغنفهموا أكثر معنى البساطة والحكمة في هذه الآية اللي كاينة في الكتاب المقدس في رومية الإصحاح 16 والآية 19، واللي كتقول: راه كل واحد كيعرف باللي نتوما كتطيعوا الرب، وعلى ود هذا الشيء كنفرح بكم، لكن بغيتكم تكونوا حكامة في الأمور اللي هي خير وتردوا بالكم من الشر. ممكن بزاف ديال المرات نسمعوا كلمة ديال أننا خاصنا نكونوا حكامة، وأن نكونوا بحال الحملان ونكونوا بحال الحمام، وفي نفس الوقت نكونوا بحال الحية يعني في الحكمة ديالها. فكتجينا كلمات يعني سهلة، لكن التطبيق ديالها صعيب. فخليونا نصليو كاملين هاد الصلاة ونقولوا ليه: يا رب إلهنا الغالي، أعطينا أننا نمتلئه ونعمره بالمحبة وبروح السلام والتواضع، نحافظوا على البساطة ديالنا في الإيمان، نكونوا يا رب حكماء في السلوك ديالنا وفي التصرفات ديالنا، وبالأخص مع ناس اللي هما ماشي مؤمنين واللي ما سالكينش يعني معاك وفي الطريق ديالك. خلينا يا رب ما نكونوش سالكين وغاديين بحسب شهوات العالم، ولكن بحسب الفكر ديالك انتايا، فكر الإله ديالنا. خلينا نبينوا تمر ديال الروح وما نتأتروش بالعالم، ونعرفوا أننا حنا نور العالم وحنا ملح للأرض. يا رب اعطينا أننا نكونوا معاك ونكونوا واخدين الحكمة من عندك، الحكمة كيفاش نتجاوب ونتكلموا في كل موقف. ماشي سهل يا رب نطيحوا في مواقف ونلقاو راسنا نتصرفوا بكل حكمة. بغينا حكمة من عندك، علمنا أننا نكونوا حكمة وبسطاء في اسم يسوع الغالي. آمين.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام مستمعتنا في برنامج ما تكمليش بوحدك. اليوم بغينا نقولوا ليك مرة أخرى رحنا كنبغيوك ومهتمين بالتربية ديال الولاد ديالك ومهتمين بيك. عنوان الحلقة ديالنا اليوم كيفاش نربي ولدي في غياب الأب دياله، يعني ملي كيكون مثلا الأب مسافر لواحد المدة طويلة أو لا كيسافر وكيرجع ويعاود يمشي يسافر. مع غياب الزوج كتزاد الضغوطات على الزوجة اللي كيولي خاصها تهتم بكل المسؤوليات، يعني زائد المسؤوليات ديال الدار كيولي عندها مسؤوليات أخرى خارج الدار. يعني كما كنعرفوا عندنا الضوء، عندنا الماء، عندنا نخلصوا التليفون، عندنا المسائل الإدارية، عندنا أولادنا في المدرسة، كل هاد الحوايج كيتزادوا عليها، زائد عدم إحساسها بالشراكة مع شي حد تاني بجنبها وتلبية احتياجاتها النفسية والجسدية. حاجة أخرى، الأب ملي كيكون غايب المشاركة في التربية ديال الولاد كتكون صعيبة. هذا كيخلي ردود الأفعال عند الأطفال ماشي سهلة لا على الأم ولا على الأطفال. لكن اليوم غادي نحاولوا نعطيه بعض الحلول واللي تقدر تعاونك في هذه الظروف. أول حاجة، حاولي أنك تفهمي أولادك على غياب الأب ديالهم. شرحي لهم، عرفيهم فين كاين الأب ديالهم وعلاش هو غايب عليهم، وبالأخص إذا كانوا الدراري الصغار فهميهم أهمية الدور ديال الأب في حياتهم، باش ما يكونوش فاهمين أنه صافي هو مسافر ما مهتمش بالتربية ديالهم وما مهتمش بالدور دياله كأب. أنت هنا ملزمة أنك تشرحي لهم، قولي لهم باللي الأب ديالهم كيبغيهم، راه ماشي تخلى عليهم، وما تخليش الغياب ديالو يأثر سلبيا على حياتهم وعلى نفسيتهم. ما تعامليش ولدك على أنه هو الراجل ديال البيت. هذا الغلط كنطيحوا فيه بزاف وسمعناه بزاف، أننا كنعاملوا ولادنا على أنهم هما في بلاصة الأب وكنقولوا له أنت هو مول الدار دابا أو لا أنت هو الراجل ديال الدار. هنا كيولي هذا الولد كيمارس دور ديال الأب على خوته وبالأخص على البنات، وما كيعيشوش طفولة ديالهم كما خاصهم يعيشوها. هنا لا، هو الدور ديالو دور ديالو ابن ديالك، ماشي الدور ديالو هو الدور ديال الأب. مني ما كيكونش الأب، شاركي هو واخته في مسؤوليات اللي يعاونوك فيها، ماشي تقولي حيت هو الولد أنا غنربيه على أنه هو الرجل ديال الدار. هذه غلط. الأولاد هنا ما كيحاولوش شي مرات في غياب الأب أنهم يعني يكونوا يعني بحال قدوة لخوتهم. راه كما قلت العكس، راه ملي كيسمعك انت كتهضري ليه بأنه هو اللي مسؤول، يعني اختو كتبان ليه يعني صافي خاصها تكون في الدار، خاصه هو يتحكم فيها، ممكن حتى أنه يولي كيضربها. حاجة أخرى بغيت نقول لك أنا، ما تخليش الولد ديالك وبالأخص الولد في غياب الأب ديالو، إلا كان الأب كيكون غايب مدة طويلة، ما تخليش الولد ديالك يقلدك، ما تخليهش يدير السلوكات اللي كديري انتي. حيت بزاف مرات الدراري الولاد مني ما كيلقاش الأب ديالو معاه في الدار حيت كيشوفك غير انتي، فكيحاول يقلدك في المشية ديالك، ممكن في المشطة ديالك، ممكن يشوفك كديري الماكياج ينوض يقدر يبغي ياخد ماكياج ويديرو. هنا راه غلط وهنا راه ماشي صحي ليه، وما غادي تكون شي نتيجة عواقب ديالها ماشي مزيانة من في القدام اللي يكبر. حاولي تكوني قدوة لولدك وتكوني قريبة منه في غياب الزوج ديالك، وما تحسسيهمش بأنك ضعيفة في الغياب ديال الزوج ديالك. هكا غتكوني كتربي ولدك وكتوصلي ليه كيفاش تقدري تكوني أم كترعاه وفي نفس الوقت ما مخلياهش يحس بالغياب ديال الأب ديالو. بغيت نقول لك قبل ما تسالي الحلقة ديالنا، أنا كنشجع كل مرة كتعامل بحال هكا مع ولدها أو لا عندها مشكل وسمعات حلقتنا اليوم وانتي مع ولدك كتربي ولدك وكتهزي الهم ديال الدار وديال الخدمة ديالك وديال المسؤوليات اللي هما خارج على الدار، أنا كنشجعك وكنهنئك وكنقول لك إلا كتسمعينا في هذه الحلقة انتي قادرة على التربية ديال ولادك أحسن تربية. بغيت نقول لك الله معاك، الله يقويك والله يعاونك، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01 96 59
57. غنعاود الرقم 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة. اليوم احنا معاكم في موضوع جديد وضيفة جديدة. مرحبا بك شيماء معنا في برنامج أنا حيرة.
2: شكرا الأخت ليلى وشكرا لك على الاستضافة ديالك.
1: شكرا لك. الأخت شيماء، أما نسولك في الأول، يعني الموضوع ديال اليوم هو الحب مرة أخرى، فشنو هو الحب الأخت شيماء؟
2: الحب اختلفوا عليه بزاف ديال الناس واختلفوا التعاريف عليه، ويعني كل واحد كيفاش كيفسروا على انه شعور وعلى انه انجذاب واعجاب ديال جوج الاشخاص بعضياتهم. ولكن بالنسبه لي انا، ملي كنسمع كلمه الحب، اول حاجه كتجي في بالي هي التضحيه. وهنا غادي نهضر على الحب ديال الله وكيفاش ضحى على قبلنا وكيفاش انه جا لهذا العالم ومات من اجلنا. فهذا بالنسبه لي هو اعظم حب.
1: واش نقدروا نعيشوا الحب اكثر من مره مع اشخاص مختلفين؟ يعني الى المراه هي عاشت زواج وما استقلهاش، يعني تفارقت معاه، واش تقدر تعاود تبغي شي واحد، تعاود تدخل في علاقه؟ يعني واش الحب هو لشخص واحد وما كيتعاودش؟
2: بالنسبه للقضيه ديال الحب ديال الاشخاص، ملي كنبغيو شي شخص او ملي كيكونوا شخصين كيبغيو بعضياتهم وما كتصدقش ديك العلاقه، يعني سواء علاقه غراميه ولا كنهضروا على علاقه يعني في اطار الزواج، وما كيصدقش داك الزواج وكيطلقوا. فانا بالنسبه ليا، يعني الا كانت تجربه واحده فاشله، يعني راه ماشي كاع التجارب غتكون فاشله وما غاديش نقدروا نلقاو انسان اخر اللي غادي نبغيوه من بعد. فما نقدروش نحكموا على تجارب او نقدروا نحكموا على علاقات اللي جايين من خلال تجربه اللي كانت فاشله.
1: شي وحدين من خلال هذه التجربه الفاشله، شي مرات كيضربوا على جو الزواج في خطره، فواش بالنسبه لك هذه القضيه هذه صحيحه ولا يكونوا فاتحين قلبهم لاي علاقه جات؟
2: فانا كيف ما قلت لك، ما يمكنش لينا نديروا اسقاط يعني على العلاقات كاملين، يعني نحكموا على العلاقات ولا تكون عندنا نظره خايبه للعلاقات اللي غايجيو من بعد، حيت الى زعما الا فشلت العلاقه الاولى فصافي غنحكموا على كاع العلاقات اللي غايجيو من بعد حتى هما يفشلوا. لا، بالعكس، الانسان خاصو يكون متفائل وخاصو ديما يكون فاتح قلبه للعلاقات الجديده باش يتعرف على ناس جداد، باش يبغي من جديد، ديما يكون فاتح قلبه. واهم حاجه يثق باللي الناس ماشي كامله بحال، فبالتالي الى شي شخص واحد يعني ما صدقتش علاقته معه، فماشي كاع الاشخاص راه ما غتصدقش علاقته معهم.
1: شيماء، شي مرات يعني المراه كتكون عندها ولادها وكتقول باللي ولادها عائق انها تحب مره اخرى او لا تدخل في علاقه مره اخرى، فواش الولاد هما عائق؟
2: بالنسبه لي انا، مثلا المراه ملي مثلا كيكونوا عندها دراري صغار، كيكون صعيب عليها يعني تدخل في علاقه جديده. علاش؟ حيت ملي كيكونوا صغار كيكونوا محتاجين لاهتمام اكثر، تقدر مثلا الى تعرفت على شخص اخر يعني تهمل الاطفال ديالها ولا ما تبقاش تهتم بهم. هادشي يعني ما غيمنعهاش انها دير علاقه اخرى ولا تعرف على شخص اخر. هو مزيان زعما تعرف، لكن الى عرفت كيفاش توازن ما بين الاهتمام ديالها الاطفال ديالها والحب ديالها ليهم وحب ديال الشخص الاخر، غيكون مزيان. ولا كانت داك الشخص كيعاونها على علاقتها مع اطفالها فغيكون مزيان. فبالنسبه لي يعني المراه ما عمرها تسد على راسها يعني بالاطفال ولا بالاطفال، مهم غير يكون توازن.
1: شيماء، بغيت نسولك، الى مثلا البنت او لا شي امراه بغات شي واحد لكن هو ماشي مناسب ليها، واش نقدروا نقولوا انها خطيه؟
2: بعد اول حاجه، الحب ما عمره ما كان خطيه. ملي كنقولوا يعني تبغي شخص ماشي مناسب، يعني هاد الشخص واش ماشي مؤمن. ملي كنقولوا شخص ماشي مؤمن يعني ماشي خطيه انها تبغيه، ولكن هتولي خطيه في الوقت اللي غتبغي ترتبط به. حيث الكتاب واضح في هذه المسألة، تيقول لك لا شركة للظلمة مع النور. فالبنت المؤمنة ولا المرأة المؤمنة ما يمكنش ليها ترتبط بشي واحد اللي هو ماشي مؤمن بحالها، فتقدر تبغيه ولكن تصلي لله ان ذاك الحب يكون كيف ما وصاها هو في الكتاب، لكن ما يعني ما تحلمش انه يكون يعني يكبر ويتطور العلاقه. فهكا انا كنشوف هذه القضيه هذه.
1: ما شنو تقدري تنصحي اي مراه او حتى راجل داز من زواج فاشل وباغي يبدا علاقه جديده، او لا هي باغا تبدا علاقه جديده، يعني حتى في القضيه ديال انهم يزربوا يقلبوا على علاقه غير حيتاش عندهم شي فراغ خصهم يملؤوه او لا، او لا يضربوا كي قلتي في خطر على الزواج، فشنو تقدري تنصحيهم شيماء؟
2: قلتي حاجة مهمة، أن كاينين بزاف اللي كيبغيو غير يملؤوا الفراغ ديالهم، وبالتالي هما بلا ما يحسوا يعني كيزربوا في اختيار الشريك ديالهم، وهذه حاجة اللي يعني كيغلطوا فيها بزاف ديال الناس. أنا كنصيحة لهم كنشوف باللي الإنسان ما خصوش يزرب في اتخاذ القرارات دياله بخصوص اختيار شريك الحياة دياله، حيت هذا الموضوع كيبغي ما كيبغيش الزربة، كيبغي الواحد يكون متأني، يعني الموضوع أو يعني الموضوع كيطلب
1: واحد
2: كياخد وقت، يعني حتى الانسان خاصو يجلس مع الله وياخذ الراي ديال الله في هذه العلاقه هذه، زائد ياخذ مشوره ديال الناس اخرين اللي عندهم تجربه في الحياه عليه، وبالتالي ما غادي يكون غير الخير.
1: شكرا لك شيماء على الاجوبه ديالك، استفدت معك شخصيا في هذه الحلقه. مستمعاتنا ومستمعينا نقول لكم تلاقوا في حلقه جديده من برنامج انا حايره.
0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ولكن كانوا شي اطفال مساكن ما كانش عند كيجي عندهم حتى شي واحد باش يشوفهم، حيت كانوا والديهم سمحوا فيهم بسبب التعويق اللي فيهم، غير جابوهم وخلعوهم في داك المؤسسة وما عاودوش رجعوا مراهم او فكروا فيهم والو. وكانت الكاتبة ديال داك المؤسسة هي اللي كتحتفظ بكل داك الشيء اللي كيجيبوا لنا عائلتنا، كتكتب عليه سمياتنا، وفي وسط السيمانة كانت كتعطينا شوية بشوية، وكتذوق دوك الدراري اللي ما كيجيوش عندهم والديهم. سميتها ملكة، وهي ظريفة بزاف بزاف، وحتى هي عندها واحد المرض في رجليها بجوج. في داك الوقت كانوا بزاف ديال الناس كلاو الزيت المسمومة، وهي مسكينة كلاتها في واحد العرس، وكل الناس اللي كانوا معروضين اللي كلاو من داك الزيت المسمومة صابوا بمرض في رجليهم، وشي اخرين كانوا في الخطر وسموه بمرض الزيت. وملكة كانت وحدة من بزاف ديال الضحايا ديال الزيت، وكانت مازال شابة وزوينة، وكدير الخدمة ديالها مزيان بكل أمانة. هي الرئيسة ديال الإدارة كلها، والمديرة كانت إنجليزية وكتعرف الفرنسية وكتهلا فينا بزاف، ومرة مرة كدير لنا الحفلات بالخصوص من اللي كيجي زورنا شي واحد مهم. بحال واحد المرة مازال كنعقل جاي زورنا ولد الملك واللي ولي العهد اللي هو دابا محمد السادس ملك المغرب، وجدوا له حفلة كبيرة وفرحنا به. كان مازال صغير، تكون عنده شي 10 سنين، وجاب لنا الهدايا، وكانوا كيجيو يشوفونا ممثلين ومغنيين أجنبيين مهمين وجمعيات وشباب، وبناو لنا تما واحد المدرسة باش يقريونا. إيوا أنا بديت كنولف تما مع الدراري، حيت كنا كنلعبو مع بعضنا، وكانوا كيعطيونا بزاف ديال الألعاب، ويردوا البال علينا مزيان، وكيغسلو لينا وكيبدلو لينا، وكل شيء كان بوقته بحال الماكلة والنعاس واللعب، عاود الرياضة اللي بحال العلاج. وبديت كنكبر وما بقيتش كنبكي على والديا، ولكن في وقت العطلة اللي كيديوني ويردوني كنت كنبكي. ومن بعد جاوا بعض الأجنبيين ومعاهم شي متطوعين، وبناو لينا واحد المدرسة باش نبداو نقراو، كانت قريبة غير تما حدانا. وملي كان عندي شي 5 سنين او 6 سنين، با وامي عاودوا لي بين كنت عندهم في الدار. واحد المره واحد الصباح فقت، بديت كنعاود ليهم، حلمت واحد الراجل كبير في السن ديالو جا عندي، وهو مبتسم واعطاني واحد الزيف بيد وجديد، وسولوني كيفاش داير هذا الراجل، وجاوبتهم. راجل كبير في السن وطويل وطويل وعينيه زرق وشويه زعر، ولابس جلابه بيضاء وعلى راسه رزه بيضاء. وبا وامي بقاو معجبين وقالوا لي هذاك هو جدك، وانا ما عمرني عرفت جدي، هو مات من قبل، كان هذاك الحلم الاول ديالي ومازال كنعقل عليه. وكنت كنسمع والديا كيعاودوه للعائله. واحد النهار جاوا يزورونا الكبار ديال العسكر اللي في القشلات اللي مجاوريننا، كانوا غير الضباط والكوماندار والقبطان، والكتيبة ديال داك المؤسسة كتعاود بالضبط شنو وقع. قالت ملي دخلوا كانت معاهم هاد المديرة وهي، وبداو كيدوروا على الصالات زعما على البيوت وحدة بوحدة، وكيشوفوا في البني كيف داير. والصالة ديال الصبيان كانت زوينة بزاف، كان مرسوم في الحيوط الورد والرسوم المتحركة والأشجار وألوان مختلفة. كانوا البيوت كبار بزاف، تقريبا كل بيت فيه شي 8 ديال المتر في العرض وفي الطول 20 متر. داك البني داروه الفرنسيين في عهد الاستعمار، ومن بعد واحد المدة قصيرة خرجونا من داك المؤسسة وسكنوا فيها العسكر.
وردوها قشلة ديالهم، وحنا داونا البناية اللي كانوا كيصنعوا فيها الآلات باش نتمشاو، كان سميتو ليتوليي. وكل دوك الخدامة ردوهم لذاك لتحت السبيطار ديال مسيو العالمي، حيت كل بناية كانت تحت منها واحد الخزانة كبيرة، يعني لاكاف. واخا يا خوتي، دابا انا غادي نوقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم.

أنا اسمي ريس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ، كل القواعد اللي هو قالها.

0: فيه ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق نكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا بخمس أو ست بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعنا، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Estamos en Radio Vida transmitiendo desde la línea de la Concepción en el campo de Gibraltar, en el 95.1 de tu frecuencia.